0: من أمد إهانة.
1: أي والله
2: نشان الله سعيدون إذا أجلي على وشة الولادة